تي ماجير انت فقنا ماذا تقرا وتكون تي غفيل كي تتي بانسلان جاشيلان طلم تقرا وسوف ورات وبس طلاق عظمين فادنا تقبل لقلتا هين الزان لقلتا ويك تعقدو تي وبيت وتي سيد لدي يستعدي بس تدايم وخلنها باش انتا شمتا كاش

إلى يوم نفخ خروجها سفاهات والويل والكدر بدالنا بلادنا إلى يوم نفخ بدالنا بلادنا إلى يوم نفخ خروجها سفاهات والويل والكدر بدالنا بلادنا بدالنا بلادنا